0: سلام زخبركم تخطاتلتي كاتتا وفنو راديو بي بي سي نلومي عرب زدالنا يو مدب نجمرا لنا مدبنا نأمريكان إيران نابس ممع زيب سحن زلوك عندي نتبطات تأيو بزبل كنجمر بزعبات الصباح بعلم درجة زبا علم عالتي بحاي وي ألبين ون أدالينا لنا
1: سوات بخمس زملاء قدات من النتكات مفلتون كلو زحمامي أنا جنت بغتي نقحتي
0: ندحريت قد كام مقياي وي مسوقام أبتعنا نازل لو تقمون كن نقراكمينا
2: ندحريت قد كام مسوقام وي مقياي كان زحق كان زابر كن ندري ملاقبون كو قد لي خل
0: دهاي وانش عالم مسح

0: ሓፀርቲ ዜናታት ዝዕለት ሒዘ ምሳኹም ዘምሲ ዓወት ገብረ እግዚኣብሔር እየ። ሰናይ ምክትታል። ኣሜሪካ ሓንቲ ካብ ወተሃደራዊ ሄሊኮፕተራታ ኣብቲ ወሽመጥ ድሕሪ ምውዳቓ ብረቡዕ ንወተሃደራውን ስለያውን ማዓስከራት ኢራን ዒላማ ከም ዝገበረት ገሊጻ። ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ድማ ኣብ ባሕሬንን ዮርዳኖስን ኩዌትን ኣብ ዝርከቡ ማዓስከራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ምላሽ ሂቡ። ብሓፈሻ ኢራንን ኣሜሪካን ምቁራፅ ተኽሲ ከጽናዖ ዝኸበደሉ ኣርባዕተ ምኽንያታት እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ምስ ሃብቶም ወልዱ ዮሃንስ ክንደዝሶ ኢና።
1: ይቐኒለይ ዓወት እዚ ናይ ሕጂ ምልዋጥ ተኽሲ ምሃብ ዝትግበር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተገብረ ናይ መጀመርያ ቐጥታዊ ምልዋጥ ደብዳባት ኢልና ኢና ክንገልጾ ንኽእል። ሓደ ካብቲ ምኽንያት ከዓ ኢራን ዘይውሑስ ዝኾነ ምቁራፅ ተኽሲ እዩ ኮይኑዋ ዘሎ። እዚ ጉዳይ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደበሩ ትካል መፅናዕቲ ማእከሉ ሃገራዊ ፖሊሲ ላዕለዋይ ተመራማሪ ሲናቱስ ከም ዝገለጾ ሓደ ምኽንያት እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ብዓይኒ ኢራን ክረአ እንከሎ ነቲ ቐንዲ ስሩ ነገር ወይ ስሩ ጉዳይ ናይቲ ግጭት ከም ዘይፍትሑ እዩ ዝገልጽ። ብተወሳኺ ምስቲ ማዕቀባትን ከባቢ ባሕርን ወደባትን ኢራን ዘጠቓልል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝግበር ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ቐጻል ወተሃደራውን ቁጠባውን ፀቕጢ ተደሚሩ ንኢራን ምትእማን ከም ዘይፈጠረላ እዩ ዝገልጽ ዓወታ።
0: እወ እቲ ከም ካልኣይ ነጥቢ ዝመጽእ ከዓ ጉዳይ ተራ እስራኤል እዩ። ንቐጻልነትን ምፅናዕነት ምቁራፅ ተኽሲ ንዝግበሩ ዘለዉ ፃዕርታት ካብ ዝሓላልኹ ቀንዲ ረቋሒታት ሓደ ተግባራት እስራኤል ምዃኑ እውን ተንተንቲ የመልክቱ። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ዝመደብሩ ሮያል ዩናይትድ ሰርቪስስ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ተመራማሪ ዶክተር ኤች ኤ ሄልየር ንእስራኤል ኣብ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ከም ሓንቲ ክትሓላልኽ እትኽእል ዘርጊ ገይሩ ብምግላጽ ቴል ኣቪቭ ንኢራን ከም ዞባዊ ሓይሊ ገይሩ ዝሓድግ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣሜሪካን ኢራንን ስምምዕ ከይመጽእ ንምክልኻል መሰረታዊ ረብሓ ኣለዋ ይብል። እስራኤላውያን ነቲ ዘተ ንምፍሻል እዮም ዝዓዩ ብምባል ድማ ነቲ ኣሜሪካ እተካይዶ ዲፕሎማሲ ንምብርዓን ከም ዝሰርሑ እዩ ዘመልክት። እስራኤል ድሕሪ እቲ ሰንበት ዝወረዳ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከይትፍፅም ተማሕፂኑ ንዝነበረ ትራምፕ ክሳብ ክንደይ ከምዝተደፋፈረቶ ገለ ክትዓት ኣልዒሉ ቀኒ እዩ። እንተኾነ ወተሃደራውያን ክኢላታት እስራኤል ምስ ኢራን ኣብ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ነዊሕ ዝፀንሕ ግጥም ኣብ ደገፍ ኣሜሪካ ትምርኮስ ምዃና እዮም ዘመልክቱ።
1: ዓወቲ ከም ሳልሳይ ረቑሒ ጌርና ክንገልፆ ንኽእል ዝተመጣጠነ ምጉሃር እዩ። እቲ ምጉሃር ባዕሉ ክፋል ናይ ስትራቴጂካዊ ኣገባብ ዘተ ኮይኑ እዩ ንምምሳሉ ዝቐርብ ዘሎ። ዋላ እኳ ቆፃሊ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ወተሃደራዊ ፀቕጢ ማዕቀባትን ከባቢ ባሕርን እንተሃለወ መሪሕነት ኢራን ኣብ ቦትኡ ይፀኒዑ ዘሎ፣ ናይ ፀጥታ መሓውሩ ድማ ከይተተንከፈ እዩ ዝርከብ። እቲ ብተፀራርቱ ክክሰት እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ከም ውሽጣዊ ናዕብ እውን ብሓቂ ክጋሃድ ኣይከኣለን። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ እውን እዚ ንስምዒት መኸተ ተህራን ኣጠናኺርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኢራን ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ካብቲ ግጭት ኣብ ክንዲ ምርሓቅ ሕጂ ንርእሳ ነቲ ፀቕጢ ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ከም ዘለዋ ሃገር ገይራ እያ ንነብሳውን ክትሪያ ደሪኽዋ ዘሎ። ሓደስቲ ቀያሕቲ መስመራት ንምትግባር ድማ ዝያዳ ድልውነት ኣርእያ ኣላብዚ ሳዕ እዚ።
0: ብተመሳሳሊ ወተሃደራዊ ፀቕጥን ዲፕሎማስን ንሓድሕዶም ዝነፃፀጉ ከም ዘይኮኑ ክኢላታት የስምርሉ። ቱሲ ኢራን ንዲፕሎማሲ ሓደ ገቶን እዩ ዝብል ንሱ ከም ዘረድኦ እቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ሊባኖስ ኣብ ተወሽመጥን ኣብ ካልእ ቦታታትን ዝተረኣየ ብዙሕ ግዜ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለታት ዝሳተፍሉ ንጥፈታት ግድን ሰፊሕ ኩናት ንምውላዕ ዝዓለመ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ነቲ ዘለ ህሉ ኩነታት ዋግኡ ንምብራኽን መርገፂ ዘተ ኢራን ንምጥንኻርን እዩ ዝብል።
1: እወ ንዘተ ክትኣቱ ከለካ ኩሉ ግዜ ኣብ ባይታ ላዕለዋይ ኢድ ሒዝካ ንድሕር ኣትኻ ንዲኻ ፀብለልታ ዝህልወካ እዚኡ ትቐንዲ ኢራን ትኽተሎ ዘላ ትመስል ሞ እቲ ከም ናይ መወዳእታን ራብዓይ ነጥቢ ዘለዓል ድማ ደረት ዓቕሚ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ እዩ። ተራ ኣሜሪካ ከምኡ ንፅልዋ ንምትግባር ክሳብ ክንደይ ፍቓደኛ ምዃና እዩ እቲ ክግለፅ ዝግብኦ። ዋሽንግተን ከም ቀንዲ ወተሃደራዊ ደጋፊት እስራኤል መጠን ኣፅዋር ምወላድ ዲፕሎማስያዊ ደግፋትን ተቕርብ እያ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዕዞ ግጭት ርኡይ ናይ ፅልዋ ዓቕሚ እዩ ዝህባ። ሄልየር እዚ ናይ ፅልዋ ዓቕሚ ነቲ ተኣፋፍ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ዝማጎት ዓወት። ንሱ ዋሽንግተን ንቴል ኣቪቭ ክትቅር እንተደልያ ክትቅር ዘኽእል ናይ ፅልዋ ዓቕሚ ኣለዋ እዩ ዝብል። እትገብሮ ደገፍ ግን ገደባት ከም ዘለዎ ብምእማት ትኩረት ተልኣቢብ ብቕፅበት ከም እትስሕብ ድማ ወሲኹ ይገልጽ። በዚ መሰረት እዚ ናይ ፅልዋ ዓቕሚ ክትጥቀመሉ እንተዘይመሪፃ ግን ተሓባባሪትያ ትኸውን ዘላ ብዘይቀጥታ ወይ ብቐጥታ። እቲ ናይ ፅልዋ ዓቕሚ ኣለዋ ንኣሜሪካ፣ እንተኾነ ግን ክትጥቀመሉ ዘለዋ ድሌት ግን የለን ብምባል እዩ ድማ ዝድምድም።
0: ይቐኒለይ ሃብቶም
1: መስግነ ክዓወት።
0: صباح 13 سنه عالم لخاو معلتي نقحات البينيزم وي بحاي كخبري زي عمت مات ازخبر معلتي نسباوي مسلاتن كبرن البينيزم زلوم سبات نمدقاف زعلم ايو بحاي زخون سبات تي عيني تاقرن قربتن حبرك هلو زقبر كاب صحي زكالخلن ميلانين نيبلومن وي دما تحوتي زلوم ميلانين اب اكالات نازر كب نيز اقري عينن قربتن حبر زفتر نترا نقريو ميلانين وي حبر ناي قربت يبلومن مالت صحي كحرومن بمنشرو قربتن كت قعو لعول تخلو له ميلانين أم معبال نايتي أب دحرواي كفل عيني زركب هواس برهان أكالوي رتينا أبر كتوس لزلوه أب أعنتمون تأقام كسعبي خليو التخونتات جنتيكاوين بر تلابع حمامي كونن انتخونة أب بزحات هاقرات أب لعلي بحاي زخون سبات تسلئي تسلمن مقلالن يرأيون زد ما أتوم سبات أب معالتاوي منبابرو عدل تمرتيخون سرح أب مركب زلوه سعبين زيادة كبير كخوني قبرو زخونتات زلوهم سبات اب حيالو هاقرات افريكا كفلي اكالاتهم بمقرات نهتن قولا زتكاملو محبر سبات اللو زتكبار زدما حيالي بحاي زخون سبات نخقتلو مخنياتي خون املا افريكا اب كان بعال تانزانيا مالاوين كاميرون زامسل هاقرات البينيزم زلوهم سبات عدل يمسو يوم زبل امنت اللو اب زق رباقوان حدك الى حبرات هاقرات مقتصال نايت التكبار اب قل خفالت اهقر مس البينيزم زنبرو سبات مسنات كسعب كم زخيل اتنك ونيرو سلازخونا دما أبزوريا ألبينيزم زلو تسلما نممكات زيادة سرح كمزد اللي تتابعتي سباوي مسلاتي قلتو سلازي اتوم مستخونات الزنبروخة انتاي بلو مس ألبينيزم تنبر موديل تاندخوب من نتاي بألبينيزم اي قلت انتبل
2: قوالا نسيتي حدا حدا كزي تقوتاو ألوو يقات مني أبا كالكونتات عليتاو النت يقات مني أبا كالكونتات دما مس ألبينيزم زلت أساسر قدات يقات مني سوات بها همزز ولا قديات من النكات قلتون كلو زحمامي أنا قمت بغطي نقحتي كابزو هنا سبدما مرقا قلت مركب أهلين
0: نبعلو مس ألبينيزم زنبر دكتور أسك تشوبو غانو بفلاي أب أفريكا سفيح سلامة كمزلو يزارب In different parts of the
1: world, there is. أبتفل عليك فلات علم أزيل أولاد لو أنس أربع حيوي ألبينو ألو بفلا يبقى أفريكا تونك والتي كفال أكلات بحي سبات ششاية متسيو زبل إمنا تحسري تقومي بسنك زي أقول إمنا تتسانا تتلتيلهم إدام تقوريتهم أبقل قات أمتار دماء تقتيلهم أبتان زانيا بحي دك أم دحناتهم كبلو أبقل زاق عالس ومستقردو دو سترابيتات أقات إمامون يوم مئنتي خبت حبرة سب إتخبابي متقعد خيباتهم بزبل زقبروي
0: متحواس مدنفع كبرن أمراوي طعيه هيوتن نمحلاو كم أول نتسو صواياتن حبر مسرة قبر اللون مبده أقد داس خمزقونا حبرات هاقراتي تكس بتوساخي أب كلو مدعات دركب حبرة سب عواتات ألبينيزم زلوم سبات كتسنبلن نت عناهم كتابقن يمعد زي خبركم سمعتنا حج دما حد صرت زيناتات كنقركم وريتي اتليت غداف تصقاي ن 4 اوارح كاب وددرات كيتساتف تاغيدا تاغوال 29 عامت غايت قدمي وددرن دحر وددرن بستغبر الله مرمره زي تخلكل حيل زدل بناغر كم زوسدت بعالم لخاوي تكال صره محسن مدحاني ترغاغي تصلو غداف اكل تشان 22 تشلام ورق ميداليا 5000 متر كتكون كلا ابو وددر اولمبيكس كل تشان 20 هاغران حس تعوتتيا اب كل تشان 23 نون ناي 10000 متر تعويتا نيرا اب نايجيريا زن قساسو زلو عطقات گوجلاتات ايدم كبو مراهلتا هاجر حتيتو باغاطام معلت ديموكراسي نايجيريا نحزب تا هاجر ملك تزم حلالفه بريزيدنت بولاتينيبو نتا اب تا هاجر زغبر قصال چوياتات هيوت اشحت قزف زلو متقعت تاتن بمخنان اتوم عطقات ايدم انتزي هيبوم كاب حيلتات منغستي حيال وتهدراوي مرصعاتي كوردو مخانو اتنكي قولو رئيس الليكانة باباسات كاثوليكاوية بيتا كريستيان نابتن أفريكا ويان سدتانيا تتسقرو لندسيتات اسبانيا بتحوم ابتهاجر وقعاوي مبتح زكايدو زلو ابنو اليوم بل عصر تربعته مسقالة خابتوم سدتانيا تات بمرخاب قطري مزقب ايكونكم من سابيكم كبلو مسلم كحلو تمحتينام مغوياي كنبلن كلنا مجمر تازمت أننا نقدميت مغوياي مغنياتو إزي كلو غزي أب معالتاوي منكسق أسنا أن نزوترو تقبار سلزخونا حجيخ عاكي إلاتات ندحريت مغوياي نتعنا أمرون أكالاتن أزيو تقامي مخانو يقلت اللو مليسا هوغنبو نزي تحف بمسمع بخمز السعب أقريباتو الله
3: While walking backwards was once considered
4: ሓደ እዋን ንድሕሪት ምጉያይ ከም ሓደ ፍሉይ ልምዲ እዩ ዝውሰድ ነይሩ። ሕዚ ዝግበሩ ዘሎ ምርምራት ግን ኣዝዩ ብዙሕ ጥቕምታት ከም ዘለዎ እዮም ዘቃልዑ ዘለዉ። እዚ ብቻይና ዝጀመረ ኮይኑ ንድሕሪት ገጽካ ምስጓም ወይ ምጉያይ ቃንዛ ሕቆ ቃንዛ ብርክን ነድሪ መላግቦን ከጉድል ይኽእል። ብተወሳኺ እዚ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓስ ናይ ምዝካር ዓቕምና ጸገማት ናይ ምፍታሕ ክእለትናን ከም ዘመሓይሽ ንዘጋጥመና ነገራት ቅጡፍን ቁንዑን ግብረ መልሲ

0: نخنهد اللو يحجزنا نربع تسمونا بمعلتي كاب عصر تكسب عصر تحمش دقائق ندحريز قدسهم زو سقو موسابات بحادة قجل أبزتا قبرا برمرا كلهم بقليلو زت عزقات أفو ملاقبوتات نتعنا عند حقوة أزيو أقداس زقونا دل دل جواداتات كهلوهم كمز حقزو مرقا قدسهم إذن ندحريز قدسكاز قبر مسقوام وي مقياي كان زمتني نعند حقا أبزلوهم سبورتنياتات فوتون مدحان تكويني أبزل الله بتوسقي بزوح كالوري كتك أتسل متدريخا كابل نقدميت من دحريت مسوقوام وي مقياي تمراتي إذن دحريت قسكاز قبر مسوقوام مس أمورونا وانت أبوء متحيحاس كمزلوهم تمرا مرتز حبرو ندحريت قسنا كنسوقوام كلنا عيننا ندحريت قسو سلزي تمت مولو بمولو أبتذكرونا تمر كويسنا كنسوقوامينا نقدد إذا خانا مذكر عقمنا أسو يزبرخو كمز عين الزي لمود نقر مقبار خاء بمود أتاز فترو بحتاون عب نقريو After all
1: اب تاريخ صوتات كعسو اغري اب حدث صوتات زبزحك اي حكار دسترايلو اب كل تشحن عسرت حدن اب تحت واي ديفيزين صوتات زنبرا ارجنتنا وان كلبات اتلتيكو كلي بول انصار فيكتورينا ارينا اب زغبر او زنبرا صوتا دحر صوتا اب مونغو تصوتن دغفت سرحتنياتا كلتي انغانتات بستل على باسي دانيات صوتا كاب كلتي انغانتات ن 30 شدشن سبات اي حكار لهيبوم زد ما كبرو وسن كوينو سفيرلو نابتت مالس تجمره وانچ عالم نملس دما اب مقفت صوتا كلتا ندوب افريكا حانت ن مكسيكو قيح كارتو هايبولو زي اب مقفت وانج عالم استوهب زبزح قيح كارد كوينو كبر وسن حيزلو نزز دسس مدب حنا زراصيون عدال يالا نابوك نبل
2: سلسته قيح تكاردتات اب حاد صوتا تمال حموس مكسيكو ندوب افريكا كلتا نبادو اب زراتعتو لمقفت صوتا سلسته قيح تكاردتات تمززو دبوب افريقاوي يايا سيتولن تيمبا زوانن بقيح كارد كبارو كلو دحيرو دما مكسيكاوي سيزار مونتس بقيح كارد كاب ميدا تباريرو قدميلو اب روسيا انقطرن اب سقايد صواتات وانج عالم اب مولتو ددر اربعه قيح تكاردتات تراي انت راي نيرن وانج عالم كلتا شحن 26 شنكن درو سلسته قيح كارد تمزجي بولو اب حدث صوتها سلسته صوتي قيح كارد كاب زسبوكو 10 عمتات يقصيرو نير ازي اب فتصامه كلته شحن 16 10 مونتن تصاوتي قيح كارد توهيبوني زود الدرزاب سلسته استفلالي صوتاتات سلسته تصاوتي كاب صوتا زتبارروا زدن وددر كوينو بورتغال انصار هولاند زغتمتلو دمانا كل غزه كبره وسن زفنا 4 قيح كارد سات نير سلازي نفت غزه تدينا نملسلنا وانت عالم كلته شحن 16 قيح كارد بمعدال ديك ذكر بيتكم ما كافلونا
1: لو مين خال اي معلت تقتل زلو امريكا مكسيكون كندا بحبار زانقدو وانچ عالم كلتشعن 26 امدب كلتزر كبا كندا بوسنيا هرزوغوفينيان ساعه 10 امريكا انصار باراغواي دما وغحتا ساعه 4 غاتماين زي خبركم سمعتنا اللومي زادان لنا لكم تحستونا زي مسل نيرو كاب يوتيوب فيسبوك واساب انشانالاتنا بتوساخي اب تيك توك ون ماتينا لنا لايكن فولون بمقبار توساخي تحستوتات كترخبو تخليئكم اوهادي مدب حبتومي والديوانس كإلى تكنيك جوناتان موانجي كموون انا عاود قبرك زيابير بحبار سسن ناينو من نيلكم